سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي، صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم أوصل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم، وما سبحنا من سبحان الله وبحمده، وما حللنا من لا إله إلا الله، وما صلينا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، وخصوصا إلى روح حج هربينة بنتي مستور، ثم إلى روح سحارة بنتي مستور، ثم إلى روح قسطي سهدان بن قسطي حسن، ثم إلى روح سندري إبراهيم بن محمد أنغا بن، ثم إلى روح مسليان بنتي أنغاجة، ثم إلى روح سنة جوليان تي بنتي سندري، ثم إلى روح حجي سبري بن جمال، ثم إلى روح حجي سامة بنتي حجي سبران، ثم إلى روح الزفاق بن حجي مكتي، ثم إلى روح عبد الغني بن عبد الحميد، ثم إلى روح عبد اللطيف بن عبد الحميد، ثم إلى روح عبد الخالب بن عبد الحميد، ثم إلى روح أسمني بن الرحمن، ثم إلى روح سعدية بن طالق، ثم إلى روح أحمد بن نصر، ثم إلى روح محفوظة بنتي محمد رملي، ثم إلى روح حجي أرباني بن حجي مسري، ثم إلى روح بستاني بن حجي مسعيد، ثم إلى روح علية بنتي حجي جيد، ثم إلى روح برليان بنتي بستاني، ثم إلى روح مهران بن قومي، ثم إلى روح أمين بنتي عثمان، ثم إلى روح نور سيحان بنتي مهران، ثم إلى روح حمزة جنتين بن جبت جنتين، ثم إلى روح نور حياتي بنتي محيط، ثم إلى روح توفيق الرحمن بن سمس المحب، ثم إلى روح إيمان شاه بن أنان درمان، ثم إلى رمشة بنتي شكر، ثم إلى أحمد عمر بن محمد رحمن، والدينا وليكم وامواتنا وامواتكم واموات المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وآفهم واعف عنهم واجعلنا جنة منازلهم ومساكنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله نعم.